0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي يوتي لواك ولا تياليانا أدولون وباون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دوك بفن ولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألون مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو I'm Faurowa, I'm Fili Olong Obaoba La Lowo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Maji O Tuka Lai Lai, Bi Oba Tuka Berela Tori GM, Tovi Kari Bugbua Awan O Sisebe, Olong Oba Madoro Eni Kokanwaru, Ilu Wani Lu Ondo State, Olong Oba Maji O Daru, Ti Oba Daru, Olong Madoro Tiwa Darumbe, Urile Dewa Nigerian, Olong Maji O Daru, Ola La Ila Aila Law, Muni Mojisa Ilo Uro Yi, Olong Ya Robi, Dakun jen le ji to la robiolon. Dakun jen le ji to la robiolon.